الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم gbogbo bi a se roju se wa si ara ye roju gba wa si e tun roju lo wa si ohun oro wa si o menikan komokunrin komobirin patapata tan ni papa only tabokunrin tabobirin Only time any tone she was in. Any bad time.